0: لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الفاتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: التعليق وموضوعه: العلاقات بين الهند وهولندا تشهد تحسنا ملحوظا. زار رئيس الوزراء ناريندرا مودي هولندا في الفترة من 15 إلى 17 مايو عام 2026. كانت هذه الزيارة الثانية لرئيس الوزراء إلى هولندا بعد زيارته الأولى عام 2017. جاءت هذه الزيارة في منعطف حام في العلاقات الثنائية بين البلدين. شهدت الشراكة بين الهند وهولندا تعميقا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية في قطاعات التجارة والاستثمار التقليدية، بالإضافة إلى القطاعات ذات الأولوية في مجالات المياه، الزراعة والصحة، فضلا عن تعزيز العلاقات الشعبية. وفي السنوات الأخيرة توسع التعاون ليشمل مجالات استراتيجية كالتكنولوجيا، الابتكار، الدفاع، الأمن، أشباه الموصلات، الطاقة المتجددة، التعليم والقطاع البحري. وقع الجانبان مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن أشباه الموصلات والتقنيات الناشئة الهامة. كما يوجد تعاون مؤسسي بين أبرز المعاهد التقنية في الهند مثل معهد التكنولوجيا الهندية ومعهد التكنولوجيا الهولندية بدعم من قطاع الصناعة. وتعد هولندا أكبر مستثمر من الاتحاد الأوروبي ورابع أكبر مستثمر في الهند عموما بحجم استثمارات إجمالي يتجاوز 55 مليار دولار أمريكي، وهي من أكبر الشركاء التجاريين للهند في الاتحاد الأوروبي لا سيما في مجال الصادرات. وتعتبر هولندا ثالث أكبر وجهة للصادرات الهندية. واستقبل رئيس الوزراء ناريندرا مودي بحفاوة بالغة في المطار، وقد استقبله موسيقيون هولنديون بحفاوة بالغة وهم يعزفون موسيقى هندية كلاسيكية. كما قدم أفراد من الجالية الهندية رقصة غاربة للترحيب به في الفندق. حضر رئيس الوزراء مودي حفل استقبال للجالية الهندية في لاهاي، ولدى وصوله استقبل بحفاوة بالغة من قبل حشد كبير من أبناء الجالية الهندية وأصدقاء الهند في هولندا. أعرب رئيس الوزراء مودي في كلمته أمام الحضور عن تقديره للاستقبال الحافل والملء بالحيوية، وأشاد بالجالية الهندية في هولندا لمساهماتها في المجتمع الهولندي ودورها كجسر حي للصداقة بين الهند وهولندا. كما أشاد
1: التعليق وموضوعه: الشراكة الاستراتيجية بين الهند والسويد. وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى غوتينبرغ في 17 من مايو ضمن المحطة الثالثة من جولته التي تشمل 5 دول. وقد رافقت طائرة غريبن المقاتلة السويدية طائرة مودي لدى دخوله المجال الجوي للبلاد. وكان في استقباله في المطار نظيره السويدي أولف كريسترسون، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية، كما رحبت به الجالية الهندية من خلال عرض لرقصة بهارات ناتيام. وفي مراسم خاصة منحت ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا رئيس الوزراء مودي وسام النجمة القطبية الملكية درجة القائد الأكبر، وهو أحد أقدم وأرفع الأوسمة السويدية، الذي أسس في القرن 18. ويعد هذا الوسام أعلى تكريم تمنحه السويد لرؤساء الحكومات الأجنبية تقديرا للخدمة العامة الاستثنائية والإسهام في تعزيز العلاقات مع السويد. وأعرب رئيس الوزراء مودي عن خالص امتنانه للأميرة فيكتوريا ولشعب السويد على هذا التكريم، مهديا الوسام إلى 1.4 مليار مواطن هندي وإلى الصداقة الراسخة بين الهندي والسويدي. وأشار مودي إلى أن منحه وسام النجمة القطبية الملكية يعد تأكيدا جديدا على الروابط التاريخية والحضارية بين الهندي والسويدي، وتقديرا لما يجمع الشعبين من مودة في العلاقات. كما أصبح مودي أول زعيم آسيوي يحصل على هذا الوسام. ويمثل منح هذا التكريم محطة بارزة في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والسويد، ويعكس الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز التعاون الثنائي والإسهام في تحقيق السلام والازدهار العالميين. وتبادل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ورئيس الوزراء ناريندرا مودي هدايا تذكارية خاصة احتفاء بإرث الأديب الحائز على جائزة نوبل رابندرانات طاغور. وشملت هدية رئيس الوزراء السويدي صندوقا يحتوي على نسختين متماثلتين من أبيات قصيرة بخط يد طاغور مرفقتين

بنص توضيحي وصورة التقطت له عام 1921 خلال زيارته إلى جامعة أوبسالا. وكانت النسخ الأصلية قد اكتشفت مؤخرا في الأرشيف الوطني السويدي، وقد كتبها طاغور خلال زيارتيه إلى السويد عامي 1921 وعام 1926. ومن جانبه قدم رئيس الوزراء مودي إلى كريسترسون مجموعة من الأعمال الكاملة لرابندرانات طاغور، إلى جانب حقيبة مصنوعة يدويا من شانتي نيكيتان تحمل زخارف اختارها طاغور بنفسه دعما للحرفيين المحليين. وترمز الحقيبة إلى فلسفة طاغور التي ترى أن الفن لا ينبغي أن يظل حبيس المعارض، بل يجب أن يبعث الحياة في الأشياء اليومية وأن يربط بين الفكر والوظيفة العملية. ورغم أن طاغور لم يتمكن من السفر إلى السويد عام 1913 لتسلم جائزة نوبل، فإنه حظي باستقبال من الملك غوستاف الخامس عندما زار السويد عام 1921. وترمز هذه الهدايا إلى التراث الثقافي والفكري المشترك بين الهند والسويد، كما تعد تكريما للإرث الخالد لرابندرانات طاغور. ويأتي تبادل الهدايا أيضا بالتزامن مع الذكرى المئوية لزيارة طاغور التاريخية إلى السويد عام 1926. وأجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي مشاورات ثنائية مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، كما شاركت ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا في الاجتماع، ونقلت تحيات جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا. ومن جانبه قدم مودي تهانيه الحارة بمناسبة عيد الميلاد 80 للملك، واستعرض الزعيمان مختلف جوانب العلاقات بين الهند والسويد، وأقر بالزخم المتزايد في العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتحول الأخضر والتقنيات الناشئة والدفاع والأمن والرقمنة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والفضاء والبحث العلمي والتعليم والثقافة والتبادل الشعبي. وأكد الجانبان مجددا التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات القائمة على القيم الديمقراطية المشتركة والمدفوعة بالابتكار والاستدامة وروابط البحث والتطوير، كما شدد على أهمية الحفاظ على التواصل السياسي رفيع المستوى والحوار المؤسسي المنتظم لتوجيه الشراكة المتنامية. واتفق الزعيمان على رفع مستوى العلاقات الهندية السويدية إلى شراكة استراتيجية، وستقوم هذه الشراكة على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول هو الحوار الاستراتيجي من أجل الاستقرار والأمن، والمحور الثاني الشراكة الاقتصادية للجيل القادم، والمحور الثالث التقنيات الناشئة والاتصال الموثوق، والمحور الرابع تشكيل المستقبل معا، الإنسان والكوكب والصحة والقدرة على الصمود. ولتنفيذ هذه الشراكة اعتمد الزعيمان خطة العمل المشتركة بين الهند والسويد 2026 و2030، التي توفر خريطة طريق شاملة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والأمنية والمناخية والعلاقات الشعبية. وأشاد رئيس الوزراء مودي باستمرار انخراط السويد مع الهند في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك الابتكار والتقنيات النظيفة والتصنيع المتقدم والتنقل المستدام والتحول الرقمي. وبدوره أثنى كريسترسون على التقدم الذي تحققه الهند في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما أشار إلى الإسهامات الإيجابية للجالية الهندية في الاقتصاد السويدي ومنظومة الابتكار، ودعا مودي إلى مزيد من المشاركة السويدية في مسيرة النمو الهندية. وتبادل الزعيمان أيضا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ووجه مودي الشكر إلى السويد على دعمها القوي في مكافحة الإرهاب، كما أكد الجانبان مجددا التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار وسلاسل الإمداد المرنة والنمو الاقتصادي المستدام. وأشار رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى ضرورة أن تعمل الهند وأوروبا معا لبناء سلاسل إمداد مرنة ومتنوعة، وسلط الضوء على التحول الطموح الذي تشهده الهند في مجالي البنية التحتية والطاقة بما يشمل استثمارات واسعة النطاق في النقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية. أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنودلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يدعو إلى استثمار

استثمار بقيمة 100 مليار دولار أمريكي وتوفير مليون فرصة عمل بموجب اتفاقية الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وذلك خلال قمة الأعمال والبحوث في النرويج. رئيس الوزراء يجتمع مع زعماء 5 دول من دول الشمال اليوم في القمة الثالثة بين الهند ودول الشمال. وزير الدفاع راجنات سينغ يصف عملية السندور بأنها شهادة على تحول الهند إلى أمة قوية وواثقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة أحجمت عن شن ضربة عسكرية مقررة ضد إيران بناء على طلبات من دول الخليج. الآن الأما بقدر من التفصيل. حضر رئيس الوزراء ناريندرا مودي قمة الهند والنرويج للأعمال والبحوث في أوسلو، كما شارك في القمة كل من ولي العهد الأمير هاكون ورئيس وزراء النرويج يوناس غاريستورا. وأشاد رئيس الوزراء مودي في كلمته أمام القمة بالنمو الذي شهده حجم التجارة والاستثمارات الثنائية عقب دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية حيز التنفيذ، وأكد ضرورة أن تبذل الجهات المعنية من كلا الجانبين الجهود اللازمة لتحقيق المستهدف الاستثماري البالغ 100 مليار دولار أمريكي بموجب هذه الاتفاقية وما يترتب على ذلك من خلق مليون فرصة عمل في الهند، كما سلط الضوء على مسار النمو الصاعد والقوي الذي تشهده الهند وما تتمتع به من عائد ديموغرافي وشباب موهيب وطموح وممارسات تجارية راسخة وإطار تنظيمي جاذب للمستثمرين فضلا عن روح الفيدرالية التنافسية. وحث على زيادة الاستثمارات النرويجية في الهند ضمن قطاعات حيوية مثل الاقتصاد الأزرق وبناء السفن والتحول الأخضر والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الرعاية الصحية والمعادن الحرجة والشركات الناشئة، كما أكد رئيس الوزراء مودي على أجندة الهند الطموحة للتحول الأخضر مسلطا الضوء على حجم البلاد وتزايد الطلب لديها على الطاقة والتزاماتها المناخية فضلا عن توسعها السريع في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية لشبكات الكهرباء والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة. سيحضر رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم في أوسلو القمة الثالثة بين الهند ودول الشمال، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية للهند مع دول الشمال في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والدفاع والاستدامة والتجارة. وإن رئيس الوزراء ناريندرا مودي بصحبة نظرائه من 5 دول من دول الشمال سيحضرون اليوم القمة الثالثة بين الهند ودول الشمال، وستأتي هذه القمة استكمالا للتعاون القطاعي المتزايد بين الهند ودول الشمال منذ انعقاد القمة السابقة في كوبنهاغن بالدنمارك عام 2022. وتتمثل المجالات التي ينصب عليها التركيز في التكنولوجيا والابتكار والاستدامة والطاقة المتجددة والرقمنة. وفي ظل دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية حيز التنفيذ، ستسعى القمة إلى إقامة روابط تجارية واستثمارية أكثر عمقا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي للهند مع هذه الكتلة حاليا 19 مليار دولار، وستسهم هذه القمة في توسيع نطاق التعاون متعددة الأوجه بين الهند وهذه المنطقة، كما ستتيح فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما سيعقد رئيس الوزراء مودي اجتماعات ثنائية مع رؤساء وزراء الدنمارك وأيسلندا وفنلندا على هامش القمة الهندية الإسكندنافية الثالثة. وصف وزير الدفاع راجنات سينغ عملية السندور بأنها شهادة على تحول الهند إلى دولة قوية وواثقة ومقتدرة. وفي كلمة ألقاها أمس أمام الجالية الهندية في هانوي، أكد سينغ أنه في حين تظل الهند ملتزمة بسياسة عدم البدء باستخدام السلاح النووي، فإنها لن ترضخ للابتزاز النووي وتقف على أهبة الاستعداد للرد بحزم على أي مغامرة عدائية طائشة.
وسلط الوزير الضوء على المكانة المتنامية التي تحظى بها الهند على الساحة الدولية، وذلك بفضل التقدم غير المسبوق الذي تحقق تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. كما شدد سينغ على أن الهند تمضي بخطى متسارعة في قطاع أشباه

0: الصلات وهو القطة الذي وصفه بأنه ليس مجرد قصة عن التقدم التكنولوجي فحسب، بل هو قصة هند جديدة. وفي ختام كلمته دعا الوزير المجتمع الدولي إلى الشراكة مع الهند من أجل تحقيق السلام العالمي والنمو المشترك والازدهار، كما حث الجالية الهندية على المساهمة في مسيرة بناء الوطن. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أرجأ ضربة عسكرية كان يخطط لشنها على إيران، وذلك استجابة لطلبات تلقاها من قادة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في ظل مفاوضات جادة تجري حاليا. وفي منشور له عبر منصة تروث سوشال، ذكر الرئيس الأمريكي أن كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد طلبوا منه تأجيل الضربة التي كان مقررا تنفيذها يوم الثلاثاء. وأضاف الرئيس ترامب أنه قد يتم التوصل قريبا إلى اتفاق يحظى بقبول الولايات المتحدة ودول منطقة غرب آسيا. كما أضاف أن الاتفاق المقترح من شأنه أن يضمن عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية. ومع ذلك حذر الرئيس ترامب من أن الجيش الأمريكي يظل على أهبة الاستعداد لشن هجوم واسع النطاق على إيران في غضون مهلة قصيرة في حال فشلت المفاوضات. وقال إنه أصدر توجيهات لوزير الدفاع بيت هيل سيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كين وللقوات المسلحة الأمريكية بالبقاء على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. وفي وقت سابق من يوم الاثنين أعلنت إيران أنها ردت على بعض المخاوف الأمريكية المتعلقة بموقفها التفاوضي وذلك عبر وسطاء باكستانيين، كما واصلت إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز مما يعني فعليا إغلاق هذا الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. في المحطة الأخيرة من جولته التي شملت 5 دول يصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم إلى روما بإيطاليا في زيارة رسمية تستمر 2 يوم، وذلك تلبية لدعوة من نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني. وسيجري رئيس الوزراء مودي محادثات ثنائية مع رئيسة الوزراء ميلوني مع التركيز على الأمن البحري وتعزيز الترابط القوي بين البلدين، كما سيلتقي بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مودي محادثات مع زعماء الأعمال بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر. وسيستمر تواجد رئيس الوزراء مودي في إيطاليا حتى 20 من الشهر الجاري. يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ، وذلك بعد أقل من أسبوع على اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارته الخاصة إلى بكين. ومن المقرر أن يتواجد بوتين في الصين اليوم وغدا في زيارة يرجح أن تحظى بمتابعة وثيقة في ظل سعي بكين للحفاظ على علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة مع الحرص في الوقت ذاته على صون روابطها القوية مع روسيا. وقد صرح الكريملين بأن بوتين وشي يعتزمان مناقشة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين بما في ذلك القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، وتتزامن هذه الزيارة مع ذكرى 25 لمعاهدة الصداقة الصينية الروسية التي تم توقيعها في عام 2001. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهين بنودلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى هذه الأغنية العربية.

0: Partnership with the country, that means that we mean business. There are a lot of things we can do together. There is already certain roadmap, certain institutional mechanism which will be followed in the years to come.
1: While addressing the joint press with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson and the President of European Commission, Prime Minister Narendra Modi stated that the relationship between India and Sweden is based upon a shared commitment to democratic values, innovation and sustainability. Let us listen to what Prime Minister Narendra Modi had to say regarding the bilateral relations between India and Sweden.
2: भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
1: Professor Deva, talking of Sweden, in a very special ceremony hosted by in Gothenburg, Prime Minister Narendra Modi was conferred with the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross. Now, this is one of Sweden's oldest and the most distinguished honors and Sweden's highest honor conferred on foreign heads of government. How significant this is, a milestone this is, in fact, in the developing of a diplomatic relationship between the two countries.
0: I think this is very important. So it means now our relationship have reached that level, convergences, whether these are political convergences or these are strategic convergences or economic convergences and our broader understanding of the world. You know, they have really come together and they value their partnership with India. When you're honoring the head of, you know, the head of the country or head of the state, head of the government with those honors, it means you are really trying to elevate that relationship, that at the same time you also mean that you really value the kind of partnership, you know, we have with a country like India. And that's really a very, I think, important gesture from them.
1: Absolutely, Professor Deva. Thank you so very much for having joined us and shared your views on, in fact, Prime Minister's visit to the Nordic countries. Thank you so very much.
0: Thank you. It was a pleasure talking to you.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app News on AIR and our YouTube channel News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى موجز الأنباء. حضر رئيس الوزراء ناريندرا مودي قمة الهند والنرويج للأعمال والبحوث في أوسلو، كما شارك في القمة كل من ولي العهد الأمير هاكون ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستورا. وأشار رئيس الوزراء مودي في كلمته أمام القمة بالنمو الذي شهده حجم التجارة والاستثمارات الثنائية عقب دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية حيز التنفيذ. سيحضر رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم في أوسلو القمة الثالثة بين الهند ودول الشمال والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية للهند مع دول الشمال في مجالات مثل التكنولوجية والطاقة المتجددة والدفاع والاستدامة والتجارة. وإن رئيس الوزراء ناريندرا مودي بصحبة وزرائه من خمس دول من دول الشمال سيحضرون اليوم القمة الثالثة بين الهند ودول الشمال. وصف وزير الدفاع راجناث سينغ عملية السندور بأنها شهادة على تحول الهند إلى دولة قوية وواثقة ومقتدرة. وفي كلمة ألقاها أمس أمام الجالية الهندية في هانوي، أكد سينغ أنه في حين تظل الهند ملتزمة بسياسة عدم البدء باستخدام السلاح النووي، فإنها لن ترضخ للابتزاز النووي وتقف على أهبة الاستعداد للرد بحزم على أي مغامرة عدائية طائشة. كما شدد سينغ على أن الهند تمضي بخطى متسارعة في قطاع أشبه الموصلات، وهو القطاع الذي وصفه بأنه ليس مجرد قصة عن التقدم التكنولوجي فحسب، بل هو قصة هند جديدة. وفي خلال ختام كلمته دعا الوزير المجتمع الدولي إلى الشراكة مع الهند من أجل تحقيق السلام العالمي والنمو المشترك والازدهار، كما حث الجالية الهندية على المساهمة في مسيرة بناء الوطن. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أرجأ ضربة عسكرية كان يخطط لشنها على إيران، وذلك استجابة لطلبات تلقاها من قادة قطر.

والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في ظل مفاوضات جادة تجري حالياً. وأضاف أن الاتفاق المقترح من شأنه أن يضمن عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية. ومع ذلك حذر الرئيس ترامب من أن الجيش الأمريكي يظل على أهبة الاستعداد لشن هجوم واسع النطاق على إيران في غضون مهلة قصيرة في حال فشلت المفاوضات. في المحطة الأخيرة من جولته التي شملت 5 دول، يصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم إلى روما بإيطاليا في زيارة رسمية تستمر 2 يوم، وذلك تلبية لدعوة من نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني. وسيجري رئيس الوزراء مودي محادثات ثنائية مع رئيسة الوزراء ميلوني مع التركيز على الأمن البحري وتعزيز الترابط القوي بين البلدين. يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ، وذلك بعد أقل من أسبوع على اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارته الخاصة إلى بكين. ومن المقرر أن يتواجد بوتين في الصين اليوم وغدا في زيارة يرجح أن تحظى بمتابعة وثيقة في ظل سعي بكين للحفاظ على علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة، مع الحرص في الوقت ذاته على صون روابطها القوية مع روسيا. وقد صرح الكرملين بأن بوتين وشي يعتزمان مناقشة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين بما في ذلك القضايا الدولية والإقليمية الرئيسة. وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى 25 لمعاهدة الصداقة الصينية الروسية التي تم توقيعها في عام 2001. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار موجز الأنباء من القسم العربي لذات عموم الهند بنيودلهي. الآن تنتهي برامجنا الصباحية. إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هرتز سيداتي وسادتي حسب العادة المتبعة هنا في دلهي سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمد عبد الباسط ما تيسر له من سورة طه فاستمعوا إليه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا نقدم إلى خدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت الهند. بعد ذلك نقدم لكم اليوم الغزل، ثم التعليق اليومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم. كما نقدم لحضراتكم الركن الخاص لهذه البرامج هو سبوت لايت باللغة الإنجليزية والحديث، وحلقة غنائية مختلفة فضلا عن الأغاني من الأفلام الهندية القديمة والأغاني العربية. وقبل أن نختتم هذه البرامج المسائية في تمام الساعة 1 صباحا، سنقدم لكم موجزا لهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولا نجوز هذا إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. فخامة الرئيسة دروبتي مورمو تلتقي بالحرفيين والنساجين من الولايات الشمالية الشرقية. رئيس الوزراء مودي يقول الهند ودول الشمال ترتقيان بعلاقاتهما إلى شراكة استراتيجية في مجال التكنولوجيا الخضراء والابتكار. المحكمة العليا تجيز القتل الرحيم للكلاب الضالة المسعورة والخطرة حماية للأرواح البشرية. قائد الجيش الجنرال أوبندرا دوفيدي يصرح بأن عملية سندور قد حققت دقة عسكرية، مضيفا أنها وجهت ضربات عميقة وقامت بتفكيك البنية التحتية للإرهاب. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين. والآن إليكم الأخبار بقدم السبب والتفصيل. التقى اليوم وفد من الحرفيين والنساجين القادمين من الولايات الشمالية الشرقية بفخامة الرئيسة السيدة دروبدي مورمو في قصر راشباتي بافان. وخلال اللقاء تبادل الحرفيون والنساجون الحديث حول تجربتهم في العمل ضمن فعاليات حفل الاستقبال الذي أقيم في راشباتي بافان، وأعربوا عن امتنانهم لإتاحة منصة لهم تمكنهم من استعراض مواهبهم. وفي كلمتها التي وجهتها للحرفيين أكدت الفخامة الرئيسة مورمو على ضرورة تقديم الدعم للحرفيين والنساجين، وذلك لضمان وصول معارفهم الفنية إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس وتمكينهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أشادت الرئيسة بالحرفيين والنساجيين لدورهم في صون التراث الثقافي وحمايته، مشيرة إلى أنهم يمثلون نموذجا ساطعا للتراث الحي للأمة، وحثتهم على نقل هذه التقاليد التي لا تقدر بثمن إلى الأجيال الشابة. وعقب لقائهم بالرئيسة قام الحرفيون والنساجون بجولة إرشادية داخل قصر راشباتي بافان شملت زيارة حدائق أمريت أوديان. صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن الشراكة بين الهند ودول الشمال الدول الإسكندنافية بصدد الارتقاء بها لتصبح شراكة استراتيجية في مجال التكنولوجيا الخضراء والابتكار. وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد عقب القمة الثالثة بين الهند ودول الشمال، قال رئيس الوزراء إن الهند ومنطقة الشمال يمكنهما الجمع بين الخبرات الشمالية في مجال الاستدامة وبين الإمكانات الهائلة والنطاق الواسع الذي تتمتع به الهند، وذلك لتطوير حلول عالمية موثوقة من أجل المستقبل. وسلط الرئيس الوزراء الضوء على النمو المضطرد في العلاقات بين الهند ودول الشمال، مشيرا إلى أن

حجم التبادل التجاري قد تضاعف 4 مرات على مدار العقد الماضي، بينما ارتفعت الاستثمارات القادمة من دول شمال الهند بنحو 200%. وأضاف أن هذا النمو لم يقتصر أثره على دعم مسيرة التنمية في الهند فحسب، بل أسهم أيضا في خلق فرص عمل داخل دول شمال نفسها. كما أوضح رئيس الوزراء أن الشراكة المطورة ستركز على توظيف نقاط القوة التي تتميز بها كل دولة من دول الشمال، مشيرا إلى أن إيسلندا تقدم خبراتها في مجال الطاقة الحرارية الجوفية ومصائد الأسماك، والنرويج في مجال الاقتصاد الأزرق والشؤون القطب الشمالي، والسويد في مجال التصنيع المتقدم والدفاع، وفنلندا في مجال الاتصالات والتقنيات الرقمية، والدنمارك في مجال الأمن السيبراني والتقنيات الصحية. كما ذكر أن العمل جار لتعزيز التعاون على مستوى الجامعات والمختبرات ومنظومات الشركات الناشئة، وذلك بهدف دعم الأبحاث وتنمية المهارات وتسهيل تنقل الكفاءات والمواهب بين الجانبين. وفي إشارة إلى الروابط الثقافية المشتركة، نبه رئيس الوزراء بأن كلمة سمبند التي تعني العلاقات تعد كلمة مشتركة ومستخدمة في كل من اللغات الهندية ولغات دول الشمال، معربا عن أمله في أن ينعكس هذا القاسم المشترك على أرض الواقع من خلال بناء روابط أكثر عمقا ودلالة في المستقبل. ومن جانبهم، أكد قادة دول الشمال في كلماتهم مجددا التزامهم بمبادئ الديمقراطية والنظام العالمي القائم على القواعد وإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف. كما دعوا إلى تعزيز التعاون مع الهند في التصدي للتحديات العالمية بما في ذلك النزاعات وحالات الاضطراب. وفي سياق تناوله للقضايا العالمية، جدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف الهند الداعي إلى وقف النزاعات في كل من أوكرانيا وغرب آسيا. كما شدد على أن الهند ودول الشمال تتقاسمان موقفا حازما ومشتركا ضد الإرهاب، رافضتين رفضا قاطعا أي تساهل أو تطبيق لمعايير مزدوجة في هذا الشأن. واختتمت أعمال القمة بإعراب كلا الجانبين عن ثقتهما بأن الشراكة بين الهند ودول الشمال ستبرز كنموذج يحتذى به في مجالات الازدهار المشترك والابتكار والتنمية المستدامة. صرح قائد الجيش الجنرال أوبندرا دوفيتي اليوم بأن عملية سندور قد جسدت الدقة العسكرية والسيطرة المعلوماتية والإشارات الدبلوماسية والعزيمة الاقتصادية في صورة عمل وطني واحد متماسك. وأضاف أن العملية وجهت ضربات عميقة وفككت البنية التحتية للإرهاب ونسفت افتراضا استراتيجيا راسخا، ثم توقفت بعد ذلك بشكل متعمد ومقصود. وجاءت تصريحات قائد الجيش هذه خلال كلمته في ندوة بعنوان من الأمن إلى الازدهار القوة الذكية من أجل نمو وطني مستدام، عقدت في مركز دراسات الحرب البرية بالعاصمة الوطنية. أجازت المحكمة العليا للمرة الأولى اللجوء إلى القتل الرحيم للكلاب الضالة المصابة بداء الكلب أو تلك التي تعاني من أمراض مستعصية أو التي يثبت أنها تشكل خطرا داهما، مستندة في قرارها إلى ضرورة حماية الأرواح البشرية وضمان السلامة العامة. وقد أصدرت هيئة قضائية تضم القضاة في كرامناث وسانديب ميتا وإن في أنجاريا سلسلة من التوجيهات الرامية إلى معالجة مشكلة تزايد أعداد الكلاب الضالة في شتى أنحاء البلاد. وأوضحت الهيئة القضائية أنه يجوز للهيئات البلدية اللجوء إلى إجراء القتل الرحيم في المناطق التي بلغت فيها أعداد الكلاب الضالة مستويات مقلقة، وحيث لا تزال حوادث العض المتكررة أو الهجمات العدوانية التي تشنها الكلاب تشكل تهديدا مستمرا للسلامة العامة. وجاء هذا الأمر في سياق قضية نزل فيها من تلقاء ذات المحكمة سيوموتو، وكانت قد فتحت في 28 من شهر يوليو من العام الماضي عقب تقارير إعلامية سلطت الضوء على حوادث عدد الكلاب الضالة وحالات الإصابة بداء الكلب لا سيما بين الأطفال في العاصمة الوطنية.
في غضون ذلك رفضت المحكمة العليا الالتماسات التي طالبت بإلغاء أمرها السابق المتعلق بنقل الكلاب الضالة وتعقيمها، إذ ارتأت المحكمة أن الحق في العيش بكرامة يشمل الحق في التنقل بحرية دون التعرض لخطر الأذى الناجم عن هجمات عض الكلاب. يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بلقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ، وذلك بعد أقل من أسبوع على اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الخاصة إلى بكين. ومن المقرر أن يتواجد بوتين في الصين اليوم وغدا في زيارة يرجح أن تحظى بمتابعة وثيقة في ظل سعي بكين للحفاظ على علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة بالتزامن مع صون روابطها القوية مع روسيا. وقد صرح الكملين بأن بوتين وشي يعتزمان مناقشة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بينما في ذلك القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى 25 لمعاهدة الصداقة الصينية الروسية التي وقعت في عام 2001 من الميلاد. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. والآن أيها السادة سنقدم إلى خدماتكم الغزل

التعليق وموضوعه الشراكة الاستراتيجية بين الهند والسويد. وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى غوتينبرغ في 17 من مايو ضمن المحطة الثالثة من جولته التي تشمل 5 دول. وقد رافقت طائرة جريبن المقاتلة السويدية طائرة مودي لدى دخوله المجال الجوي للبلاد. وكان في استقباله في المطار نظيره السويدي أولف كريسترسون، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية، كما رحبت به الجالية الهندية من خلال عرض لرقصة بهارات ناتيام. وفي مراسم خاصة منحت ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا رئيس الوزراء مودي وسام النجمة القطبية الملكية درجة القائد الأكبر، وهو أحد أقدم وأرفع الأوسمة السويدية الذي أسس في القرن 18. ويعد هذا الوسام أعلى تكريم تمنحه السويد لرؤساء الحكومات الأجنبية تقديرا للخدمة العامة الاستثنائية والإسهام في تعزيز العلاقات مع السويد. وأعرب رئيس الوزراء مودي عن خالص امتنانه للأميرة فيكتوريا ولشعب السويد على هذا التكريم، مهديا الوسام إلى 1.4 مليار مواطن هندي وإلى الصداقة الراسخة بين الهندي والسويدي. وأشار مودي إلى أن منحه وسام النجمة القطبية الملكية يعد تأكيدا جديدا على الروابط التاريخية والحضارية بين الهندي والسويدي، وتقديرا لما يجمع الشعبين من مودة في العلاقات. كما أصبح مودي أول زعيم آسيوي يحصل على هذا الوسام، ويمثل منح هذا التكريم محطة بارزة في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والسويدي، ويعكس الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز التعاون الثنائي والإسهام في تحقيق السلام والازدهار العالميين. وتبادل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ورئيس الوزراء ناريندرا مودي هدايا تذكارية خاصة احتفاء بإرث الأديب الحائز على جائزة نوبل رابندرانات طاغور. وشملت هدية رئيس الوزراء السويدي صندوقا يحتوي على نسختين متماثلتين من أبيات قصيرة بخط يد طاغور، مرفقتين بنص توضيحي وصورة التقطت له عام 1921 خلال زيارته إلى جامعة أوبسالا. وكانت النسخ الأصلية قد اكتشفت مؤخرا في الأرشيف الوطني السويدي، وقد كتبها طاغور خلال زيارتيه إلى السويد عام 1921 وعام 1926. ومن جانبه قدم رئيس الوزراء مودي إلى كريسترسون مجموعة من الأعمال الكاملة لرابندرانات طاغور، إلى جانب حقيبة مصنوعة يدويا من شانتي نيكيتان تحمل زخارف اختارها طاغور بنفسه دعما للحرفيين المحليين. وترمز الحقيبة إلى فلسفة الطاغور التي ترى أن الفن لا ينبغي أن يظل حبيس المعارض، بل يجب أن يبعث الحياة في الأشياء اليومية وأن يربط بين الفكر والوظيفة العملية. ورغم أن طاغور لم يتمكن من السفر إلى السويد عام 1913 لتسلم جائزة نوبل، فإنه حظي باستقبال من الملك غوستاف الخامس عندما زار السويد عام 1921. وترمز هذه الهدايا إلى التراث الثقافي والفكري المشترك بين الهند والسويد، كما تعد تكريما للإرث الخالد لرابندرانات طاغور. ويأتي تبادل الهدايا أيضا بالتزامن مع الذكرى المئوية لزيارة طاغور التاريخية إلى السويد عام 1926. وأجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي مشاورات ثنائية مع رئيس الوزراء السويدي

وولف كريستيرسون، كما شاركت ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا في الاجتماع، ونقلت تحيات جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا. ومن جانبه قدم مودي تهانيه الحارة بمناسبة عيد الميلاد الثمانين للملك، واستعرض الزعيمان مختلف جوانب العلاقات بين الهند والسويد، وأقر بالزخم المتزايد في العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتحول الأخضر والتقنيات الناشئة والدفاع والأمن والرقمنة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والفضاء والبحث العلمي والتعليم والثقافة والتبادل الشعبي. وأكد الجانبان مجددا التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات القائمة على القيم الديمقراطية المشتركة والمدفوعة بالابتكار والاستدامة وروابط البحث والتطوير، كما شدد على أهمية الحفاظ على التواصل السياسي رفيع المستوى والحوار المؤسسي المنتظم لتوجيه الشراكة المتنامية. واتفق الزعيمان على رفع مستوى العلاقات الهندية السويدية إلى شراكة استراتيجية. وستقوم هذه الشراكة على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول هو الحوار الاستراتيجي من أجل الاستقرار والأمن، والمحور الثاني الشراكة الاقتصادية للجيل القادم، والمحور الثالث التقنيات الناشئة والاتصال الموثوق، والمحور الرابع تشكيل المستقبل معا، الإنسان والكوكب والصحة والقدرة على الصمود. ولتنفيذ هذه الشراكة اعتمد الزعيمان خطة العمل المشتركة بين الهند والسويد 2026 و2030، التي توفر خارطة طريق شاملة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والأمنية والمناخية والعلاقات الشعبية. وأشاد رئيس الوزراء مودي باستمرار انخراط السويد مع الهند في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الابتكار والتقنيات النظيفة والتصنيع المتقدم والتنقل المستدام والتحول الرقمي. وبدوره أثنى كريستيرسون على التقدم الذي تحققه الهند في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما أشار إلى الإسهامات الإيجابية للجالية الهندية في الاقتصاد السويدي ومنظومة الابتكار، ودعا مودي إلى مزيد من المشاركة السويدية في مسيرة النمو الهندية. وتبادل الزعيمان أيضا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ووجه مودي الشكر إلى السويد على دعمها القوي في مكافحة الإرهاب، كما أكد الجانبان مجددا التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار وسلاسل الإمداد المرنة والنمو الاقتصادي المستدام. وأشار رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى ضرورة أن تعمل الهند وأوروبا معا لبناء سلاسل إمداد مرنة ومتنوعة، وسلط الضوء على التحول الطموح الذي تشهده الهند في مجال البنية التحتية والطاقة، بما يشمل استثمارات واسعة النطاق في النقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
1: Professor Sachdeva, talking of Sweden, in a very special ceremony hosted by in Gothenburg, Prime Minister Narendra Modi was conferred with the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross. Now, this is one of Sweden's oldest and the most distinguished honours and Sweden's highest honour conferred on foreign heads of government. How significant this is, a milestone this is, in fact, in the developing of a diplomatic relationship between the two countries.
2: I think this is very important. So it means now our relationship have reached that level, convergences, whether these are political convergences or these are strategic convergences or economic convergences, and our broader understanding of the world, you know, they have really come together and they value their partnership with India. When you're honoring the head, you know, the head of the country or head of the state, head of the government with those honors, it means you are really trying to elevate that relationship, that at the same time, you also mean that you really value the kind of partnership, you know, we have with a country like India.
1: Absolutely.
2: And that really a very, I think, important gesture from
1: that. Absolutely. Professor Sachdeva, thank you so very much for having joined us and shared your views on, in fact, Prime Minister's visit to the Nordic countries. Thank you so very much.
2: Thank you. It was a pleasure talking to you.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app News on AIR and our YouTube channel News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: الاحتفاظ بالتراث الآثاري تحديات وإمكانيات وتطوير الآثار كحق من الدراسة إن علم الآثار القديمة طريقة نادرة لدراسة تغير الثقافة عبر فترة طويلة من الزمن وهذا يلعب بدور هام في العالم الحديث لأنه يوفر المعلومات عن المجتمع البشري إنه بدأ كفرع منفصل من الدراسة قبل 150 عاما والآن تطور في طريقة ممتعة وطريقة متعددة النشاط لدراسة سلوك البشر في الماضي مع استعمال بقايا الماضي كان ألكسندر كانينغهام أول المدير العام للمسح الأثري للهند ورائدا للآثار الهندية من 1861 إلى 1885 وواصل أعماله في وقت لاحق جون مارشال الذي كان طلبه لورد كارزن إلى الهند مع هدف واحد لمنع الآثار الهندية من المزيد في الخراب والدمار كان المكتب أنشئ في 1902 في شملة تحت إشراف هذين الرائدين بدأ المسح الأثري للهند يصدر عددا من مجلات ومجلدات إلى جانب القيام بحفريات هامة وأعمال الاحتفاظ على سبيل المثال في سانجي وتكسيلا وهرب وبعد الاستقلال واصلت حكومة الهند هذه المهمة بكل جدية. أولا تم إقرار القانون عن بقايا النصب التذكارية والمواقع المعمارية في عام 1958 وتبعه قانون آثار العصور القديمة وذخائر الفن في عام 1972 إن المكتب الرئيسي للمسح الأثري للهند ASI أقيم في دلهي ومكاتبه الفرعية تنتشر عبر الهند ولهذه المكاتب أفراد ماهرة ويعمل تحت إشراف المسح الأثري للهند. ولهذه المكاتب عدد كبير من الأيدي العاملة الذين حصلوا على التدريب تحت إشراف الخبراء في علم الآثار، فيما تخرج الكثيرون في معهد علم الآثار الذي كان أنشئ في عام 1985. كما يعمل في مكاتب المسح الأثري للهند الخبراء في الترميم والنقوش وفي فن العمارة وفي العلوم من أجل إجراء البحوث من خلال 24 دائرة معينة منتشرة عبر البلاد. كما ينظم المسح الأثري للهند متاحف وأقسام الحفريات والنقوش ما قبل التاريخ والعلوم وعلم دراسة الأشجار ومسح المباني ومسح المعابد والآثار تحت الماء. بدأ في عام 1981. إن العدد الإجمالي للنسب التذكارية العتيقة تحت رعايته 3650، وهذه النسب التذكارية تتعلق بمختلف فترات من الزمن لتاريخ الهند. وقسم الطباعة والنشر يتورط بنشر النتائج الهامة، ويستمر إصدار المجلة Indian Archaeological Review منذ عام 1953 مع مجلة Epigraphic India التي بدأ تصديرها منذ العام 1892. ويتورط المسح الأثري للهند في إصدار سلسلة من رسائل علمية حول المسح الأثري للمعابد، وتحت إشراف المسح الأثري للهند مكتبة مركزية وهي مخزن للمعارف التاريخية للهند. إن الميزة البارزة لهذا القسم أعمال هائلة في الاستعادة والحفريات أجراها في أفغانستان وإندونيسيا ومصر ونيبال وكمبوديا والبحرين وجزر المالديف وبوتان وفيتنام وفي ميانمار. هذه هي الدول التي حافظت الهند معها على الروابط الثقافية منذ العهد العتيق، وساعد المسح الأثري للهند على استمرار بناء الاتصالات حتى في الأيام الحديثة. إن المسؤولية الأساسية لقسم المسح الأثري للهند هي احتفاظ الماضي لأجيال المستقبل. إن الخبراء في علم الآثار يبنون التاريخ الثقافي ويعيدون بناء طرق الحياة العتيقة ويدرسون عملية التغير الثقافي، وهم يدرسون الثقافات العتيقة مع كون الثقافة جزءا للأفكار المشتركة التي تتمسك بها المجتمعات البشرية. إن عملية دراسة الثقافات تتورط بتعبير الطرق التي بها تتغير الثقافات عبر الزمن. إن علم الآثار يعطي لنا البصيرة في ماضينا، وله صلاحية للتورط كشخص عادي مطلع. وكالنصب التذكارية العتيقة التي تمارس السحر، كما يمكن أن يصبح علم الآثار أداة هامة للسياحة التاريخية، كذلك يمكن أن يصبح قسم المسح الأثري للهند سلاحا هاما لتعليم في كفاح الهند ضد الأمية وعدم القراءة والكتابة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish

زمن دولانية حبيبي غير أثمانية يمسح نوري دموع أجيالي داوم على حبي واسأل على جنبي ما تفكر.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية والآن قد حل وقت نودعكم ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم بعض الأخبار المهمة. التقى اليوم وفد من الحرفيين والنساجين القادمين من الولايات الشمالية الشرقية بفخامة الرئيسة السيدة دروبادي مورمو في قصر راشباتي بافن. وخلال اللقاء تبادل الحرفيون والنساجون الحديث حول تجربتهم في العمل ضمن فعاليات حفل استقبال الذي أقيم في راشباتي بافن. صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن الشراكة بين الهند ودول الشمال بصدد الالتقاء بها لتصبح شراكة استراتيجية في مجال التكنولوجيا الخضراء والابتكار. وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد قبل قمة الثالثة بين الهند ودول الشمال، قال رئيس الوزراء إن الهند ومنطقة الشمال يمكنهما الجمع بين الخبرات الشمالية في مجال الاستدامة وبين الإمكانات الهائلة والنطاق الواسع الذي تتمتع به الهند، وذلك لتطوير حلول عالمية موثوقة من أجل المستقبل. صرح قائد الجيش الجندر أوبندرا دوفيدي اليوم بأن عملية سندور قد جسدت الدقة العسكرية والسيطرة المعلوماتية والإشارات الدبلوماسية والعزيمة الاقتصادية في صورة عمل وطني واحد متماسك. أجازت المحكمة العليا للمرة الأولى اللجوء إلى القتل الرحيم للكلاب الضالة المصابة بداء الكلب أو تلك التي تعاني من أمراض مستعصية أو التي يثبت أنها تشكل خطرا داهما، مستندا في قرارها إلى ضرورة حماية الأرواح البشرية وضمان السلامة العامة. وبهذا نختتم هذه البرامج المسائية مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء، مع السلامة.